ترني من سناتي ما ننساش راني فاهم ما فهمت كل شي كي بغيتي خدها فهمها كي ما بغيتي ولكن ما ننساش راني فهمت فهمت فهمت